مواد بيتقري قاريسنا هنا مونا دغران كان ليك حاب تكونس كورس تبيك ريجستراسي فراتي بيجي تو توك وكويس تي هاري ريجستريا سند اذا كان ما ديكو قاري انا